رنمح ونمنح ولحن يبقني مي رنح النار رنح نني مركز حنم وفن زمت وامك ودي اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى السماء الى موري سيدي مركي لدي كبري لبقدر زندان بانكالي سيدي مركي